0: الخلفية أيضا عشرات النازحين بدأوا بالخروج.
1: إصابة مصور التلفزيون العربي برصاص قوات الاحتلال
2: بعد تجربة إصابة زميل المصور ربيع منير ببلدة قباطي جنوب جنين انكلبت الحياة بالنسبة لي لما أجى رصاص في جسده خلاص يعني فتصاب برصاص الحي في البطن. أنا يومها صرخت صوت ما بعرفش أنا صوتي مش هيك يعني تفاجأت إنه كيف صرخت هيك.
3: يلا شباب خلينا نساعده
4: بس نزل هالكتير
2: يوم صرخت صوت إنه ربيع هيك يعني إنه من كل قلبي إنه راح ربيع يعني إنه ما ضلش شيء بالدنيا إنه كيف ربيع يعني وكا يعني معناته خلص ربيع مات. أنا بالنسبة لي ربيع لما صوب مات لأنه المسافة بيننا وبين الجيش 50 متر.
3: أنا حسيت البطن فات رصاصة فاتت في بطني
2: تعرف شو
3: بصيحة. طب صرت أحس بشيء تاني. طب في شيء تاني بوجهي. انت بلحظتها لما تكون جاي عليك الجيب وبس على بطخ انا مش شايف الجيب وشايف الجيب بس انا وجهي تلا يعني
2: الجيش وقفوا فوق راس ربيع. ربيع مرمي على الارض هيك. انا تخبيت ورا مشتاح مي داخل محطه بنزين. اجل الجيب اللي اطلق النار وقف فوق ربيع وانا شايفهم نزلوا بسلاح فوق بس هو مش شايف. انا لما نزلوا بسلاح واقفين من الكلب الاليه واشروا عليه وهو مرمي على الارض راسه جهتي هيك فأشروا عليه هيك. أنا قلت راح يكملوا عليه فطلعت من ورا مشتاح المي رفعت يدي وصرت صرخ بريس صحافي عتو نقيم. حافظ إنه كلمة عتو نقيم بالعبري صحافي عتو نقيم عتو نقيم. صرت صرخ بعدين ما بدي عيني تيجي بعين الجنود. أنا قلت راح يطلقوا النار علي خلينا موت بس بدون ما عيني تيجي بعين القاتل يعني. فرتميت عربية وصرت أفكد فيه بقول له شو صار لك شو صار لك.
3: في النهاية يعني هو ظهري وأنا ظهره هو عيني وأنا عينه لا بزبطش يعني. لما الواحد غطى في أوكرانيا والله قسم بالله يعني حرب ودائرة وكذا بس مش زي يعني مستحيل فيش شيء يقارن بالموجود في فلسطين عالم ثاني يعني. قد ما تسمع عن حروب وكذا وهان كل هاي الحروب كوم وفلسطين كوم ثاني.
2: طار الجيش ممكن يجي يكسرنا واحنا مش عارفين نعمل ريكورد. ممكن اذا شاف ضو الكاميرا ليش صورت ليه ما صورتش وصار في حساسيه كبيره عند الجيش من اظهار وجوههم بسبب مطاردتهم في كثير من محاكم العالم. الجيش بس يشوف الكاميرا اليوم اذا ما كانوش ملثمين بصيبهم هستيريا لانه ما بدهم نوثق وجههم. قبل كنا نشوف الجيش نغطي انتهاكات الجيش كان في موت واحد اليوم في موتين موت الجيش وخطره وموت المستوطن وخطره. أصبح اليوم الخطر الأكبر اللي هو المستوطن ما حدش بيعرف الضرب ممكن تيجي تحديدا مع المستوطنين. مستوطنين مسلحين سكاكين قضبان حديدية سلاح ناري مسدسات تحت القمصان فانت ما بتعرفي وين انت ممكن المستوطن يقرر يطلق النار ويقتلك او يجي من الخلف ويضرب الواحد على راسه ويموته. هاي تفكير يومي بالنسبه لي. لهيك حتى بالمناطق اللي بنزلها في الميدان بيكون فيها مستوطنين او جيش احتلال حتى خلال التغطيه المباشره انا كثير بتلفت لورا انه بحس انه ممكن راح انضرب باي طريقه ممكن مستوطن يضربني على راسي من ورا. وصارت مع زملاء صحفيين تخلي الصحافة تصير تنقل الخبر عن بعد وهذا أخطر شيء ممكن أخطر شيء على المعلومة وعلى الصحافة. يوميا أنا بحاول إنه لا مهما كانت الأمور قصة الناس لازم توصل بس في صعوبة كبيرة كبيرة لدرجة ما حد بيتخيلها. في صعوبة بالتنقل في صعوبة بالنزول للميدان في صعوبة بإظهار الكاميرا أمام مستوطن أو إظهار الكاميرا أمام جندي في صعوبة كبيرة وبالتالي صرت أسرق القصة سرقة عشان أحكيها. كنت بشتغل على تقرير في رمون في رام الله هجوم واسع للمستوطنين على المزارعين والمستوطنين أجوا صاروا يدخنوا وأنا على الهواء وينفخوا في وجهي ومسلحين وملثمين واستفزاز وحدا يدفش هيك بكتفه حدا يدفش بالمسطاش يدفشني في بطني هيك وشفت الناس شو اللي بتعرضوا له.
0: عم يدش حادي على العربي
2: تكسير بمعنى الكلمة. أي حد بده يزرع تراب راح يتكسر. يضربوهم يهجم عليهم يهجم على داخل المنازل. آخر تغطية كانت في تلفيت جنوب نابلس هجوم على المنازل. أحد المنازل فيه عائلة من 8 أفراد الأب والأم وست

0: الأطفال. أول شغلي منظمين حالهم كسروا زجاج البيت في حجر، المستوطن الثاني رمى المولوتوف، والثالث أشعل النار. هم بوزعوا حالهم بهذه الطريقة، بحرقوا المنازل والعائلات داخلها. المستوطنين بقدروا مسلحين وعندهم بقدروا يطلقوا النار عن بعد على قرية فلسطينية. ممكن يطلق النار على منزل، ممكن يقتل فلسطيني بإطلاق نار، لا بخاطر وبتسلل وبسكوا بالبنزين وبحب يولع النار، بيستمتع بإشعال النار بالفلسطينيين. مفارقة هاي للزمن، هذا اللي بشوفه أنا، عندهم عشق لإشعال النار بالفلسطينيين، بممتلكاتهم، مركباتهم، بأجساد الفلسطينيين. في ظل رواية إسرائيلية بديش أقول لك مسيطرة أو قوية جدا في العالم، إنهم هم بيواجهوا الفلسطينيين الوحوش اللي بدهم يأكلوا المستوطنين وبدهم يقتلوا الجيش وبدهم يقتلوا الإسرائيليين وبدهم يقتلوا اليهود. كلام فارغ، كلام فارغ. تحكي عن بيئة مدنية بالمطلق، ناس ضعيفين ما معهم شيء يواجهوا فيه غير إنه يظلوا موجودين بأجسادهم، أمهات تضرب، أطفال يقتلوا، معهم شيء دافوا فيه إلا إنه بحكوا إحنا ما رح نترك أرضنا. وبالتالي هاي الرواية ما بدها إسرائيل، ما بدها هاي الرواية توصل، داش تصل صورة المستوطن المجرم، ما بدها هاي الرواية توصل للعالم، لأنه خلاص بدهم يطبعوا بأذهان العالم الفلسطيني هو المجرم وخلاص. وبالتالي المستوطن، عمرك سمعت في الأخبار مستوطن يحاول تنفيذ عملية طعن؟ عمرك سمعت في الأخبار مستوطن نفذ عملية طعن ضد فلسطيني في الخليل؟ أو مستوطن قام بطعن عدد من الفلسطينيين في المغير؟ صارت في 4 فلسطينيين انطعنوا، ما حدا حكى عملية طعن. أنا شفت مستوطنين بيحملوا سيوف من العهد الحجري، بده يكاتل بالسيف، أنت متخيل كيف؟ ولا عمرنا سمعنا بالأخبار مستوطن نفذ عملية طعن، ما بنسمعها، بسمعهاش الصحافة العالمية. للأسف رواية جيش الاحتلال والرواية الإسرائيلية هي اللي طاغية على الصحافة الأجنبية، هذا اللي احنا بنشوفه.
1: تعالي لمدرخة،
0: بتضف الأمور صعبة جدا جدا، ضف فيها ما حدش في العالم بيحكي عنها، لأنه الحرب فيها متواصلة دائما. المستوطنين والاحتلال بيفكر شو بده يعمل فيها بمدن الضفة وبناس اللي بيعيشوا بالضفة الغربية، كيف ممكن نعذبهم أكثر؟
1: تعالي لمدرخة، ما تخلق لمدرخة، تعالي لمدرخة.
0: هي منطقة غير محسوبة لا بهدنة ولا محسوبة بوقف إطلاق نار، ولا العالم بنتبه لها، إنه خلاص أكثر من 3.5 مليون فلسطيني بعيش في الضفة الغربية، ولا عمر شملتهم هدنة، فيش هدنة لهم.
2: War, sanctions, nuclear ambitions. That's how we usually hear about Iran. But what do we know about the country behind the confrontation?
3: What makes Iran different is that this revolution is still being fought over.
4: For 88 days this year, Iran was completely cut off from the online world.
5: A new generation of artists is expanding what Iranian art looks and sounds like.
2: 7 Stories Reframe Iran. Al Jazeera Reels.
6: We're in the district of Al-Doha in old Omdurman, the latest district to be recaptured by the Sudanese army from the paramilitary rapid support forces. The most reliable way to get from here to the border and beyond is on pickup trucks like these to avoid detection by authorities. Those who have been reported missing are those who have relatives who successfully escaped. There are entire families who lost each other as they tried to get away from their villages in Jazeera with no one managing to reach safety.
7: A head-on collision between a passenger train and a freight train, claiming the lives of scores of people. As allegations of safety failures and missing evidence mount, anger across Greece rises, and a parent mourning his son takes center stage in the battle to hold those responsible to account. Witness the Tembi 57, a father's fight on Al Jazeera.
8: On that, he set himself a very
9: in-depth analysis of the day's headlines.
10: Syria, Lebanon.
11: Joining me in the studio.
9: Inside story.
12: Their bases.
9: On Al Jazeera.
13: In every story, truth is priority. Beyond the headlines, providing context, insight,